0: يعني انت بدتي هنا يعني بيتي هنا من اول رمضان؟
1: من اول 25
0: يوم. 25 و انت شايفه ايه اللي بيحصل؟ انا شايف ناس كثيره بتلم بتلم الزباله اللي وقعت وبتنظف وفي نظام والناس كلها
1: هم علشان يعني نظام مبارك يعني مازال بيدعي ان احنا فوضويين وان احنا تخريبيين وان الشباب اللي طلعوا دول بيخربوا في البلد. فاحنا لا، احنا بنقول لهم احنا بنحب البلد اكتر ما انتم بتحبوها، واحنا بنخاف على البلد اكتر ما انتم بتخافوا عليها. واحنا يعني انا نزلت النهارده وكنس الشارع بايدي ولميت الزباله بايدي وكده علشان ما حدش يقول علينا ان احنا شباب تخريبيين. يعني احنا بالعكس، احنا شباب بنحب البلد. مش معنى ان احنا بنطالب باسقاط نظام فضل يحكمنا 30 سنه معناه ان احنا بنكره بلدنا. بالعكس، ده اكبر حب لبلدنا ان احنا نشيل الدكتاتور.
0: وانت ايه فكرك عن ايه اللي ممكن يحصل؟ انت عايزه تشوفي ايه في الحكومه دلوقتي؟
1: هو انا مش عايزه اسقاط حكومه، لان حكومه نظيف بقى لها 5 سنين، لكن نظام مبارك بقى له 30 سنه. انا مش عايزه دم شهداء الرسال دوت. انا شفت بعناية ناس وهي بتموت، والمظاهرات اللي احنا طلعنا فيها وضربنا، وانا عن نفسي خدت قصه مطاط بظهري. مش عايزين كل دوت يعني يكون ثمنه هو اسقاط حكومه نظيف. هو الثمن ان احنا النظام ده يتشال بكل رموزه، من عمر سليمان واحمد شفيق. كل ده هو مبارك، كل ده هو نظام مبارك. هو مش هيضحك على الشعب، لان الشعب فهم الدرس وخلاص. احنا فهمنا صح، واحنا مش هنديله الفرصه ان هو يضحك علينا اكتر من كده. احنا عايزين هو يعني النظام بكل حاجه بكل اللي حواليه يتقلع من البلد دي. بس مش هنكتفي ان هو بس يعني يسيب البلد دي، لا، احنا هنحاكمه، لان هو دي مليانه دم ناس، مليانه جيوبه، مليانه فلوسنا. احنا جاب حكومه رجال اعمال سرقونا، احنا كمصريين ما خلوش معانا حاجه. انا اتعلمت اللي اتعلمته يعني، والدي صرفوا عليا في التعليم من ساعه ما دخلت الابتدائي للجامعه. يعني مرتبي، لان انا شغاله صحفيه، مرتبي ما بيكفيش اي حاجه، بكمل معاه من فلوس والدي دوت. ليه؟ لان هم في طبقه معينه هي اللي فيها كل حاجه، اللي فيها في ايدها صنع القرار، وفي ايدها راس المال، وفي ايدها كل حاجه. فاحنا الشعب جنبنا. فمش معنى ان هو يجيب لنا حكومه نظيف ان احنا كده خلاص يعني لا كده كويس او لا ده مش كويس خالص. هو مدام مبارك هو لسه موجود، يبقى لسه البلد في ازمه. اول ما الراجل ده يرحل ويتحاكم احنا انتصرنا ان شاء الله.
0: وتفتكري يعني ايه اللي ممكن يجي مكانه دلوقتي؟
1: بص لك على حاجه، هو مبارك نجح في حاجه، ان هو عمل لنا عمليه الاصلاح السياسي من ساعه ما مسك الشرطه لغايه دلوقتي. خلي الشباب بعيد عن السياسه، ففكره الطرح بديل دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا صعبه. مين اللي هيجي مكان مبارك؟ احنا دايما بنردد ده. هو اللي نجح في ده، نجح في ان هو ما يخلينا ان احنا ما نشوفش بدايل. صدقني لو كل حد هنا، لو كل القوى الوطنيه طرحت حد، يعني حمدين صباحي كحد ناصر وحد وطني قديم، كمحمد البرادعي يعني مهما اتفقنا واختلفنا عليه، او عده رموز يعني في البلد، وبعد كده يبقى في حكومه ائتلاف وطني مثلا لمده 6 شهور، وبعد كده ان احنا ندخل في انتخابات حره بجد، انتخابات يبقى فيها اشراف قضائي بجد، انتخابات يبقى فيها ان انا ادخل مش خايفه ان انا حد ممكن يضربني علشان احط صوت
0: المرشحين.
1: يعني تعالى نقول مثلا ليه
0: الانتخابات متاكد ازاي انها هتكون؟
1: بص اقول لك على حاجه، الناس اللي خرجت يعني لو على تونس مثلا، او على اللي حصل في تونس دلوقتي، الحكومه التونسيه اللي هي حكومه الائتلاف الموجوده، علشان ترضي الشعب التونسي طلبت الانتربول ان هو يحافظ على المعالي واعتقال المعالي دوت. ليه؟ علشان ارضاء للشعب التونسي. خلاص هما شافوا القوة في ايد الشعب، مش القوة في ايدهم، القوة في ايدنا احنا. الناس دي لو قدرت ان هي تسقط نظام مبارك قادرة ان هي تعمل اي حاجة في الدنيا. يعني اذا الشعب، يعني زي ما ابو القاسم الشاب الشعري التونسي، يعني اذا الشعب يوم من اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر. وهو احنا خلاص، احنا المصريين في والتسونامي اللي حصل في تونس هيأثر علينا في مصر، وهيأثر في اليمن وفي سوريا وفي الاردن وكل الانظمه الدكتاتوريه اللي لسه بتحكمنا لغايه دلوقتي.
0: مستنينا ليه تونس؟
1: ايه؟
0: مستنينا ليه تونس؟
1: احنا فينا كابتن من زمان. احنا هقول لك على حاجه، احنا من 2004 من ساعه ما كفايه نزلت الشارع، كفايه عملت حراك، بس احنا كنا منتظرين مثلا. هي تونس جت حركه الامل فينا، الكبت كان موجود عند الناس كلها كل الناس، بس ما كانش عندنا امل، ما كناش قادرين. سلطات مبارك ونظامه كان قوي علينا، كان قامع بدرجه ان الناس كانت بتخاف ان هي تتكلم. تونس ادتنا الامل، اللي حصل في تونس ادانا الامل وصحى جوانا، عشان كده احنا عملنا ده. انا عن نفسي انا بقف في الوقفات الاحتجاجيه من وانا في الاعدادي، مش حاجه جديده عليا، بس انا يعني انا فرحت كده ان اللي يحصل في مصر. انا اول في يوم 25 عيطت، لان عمري ما شفت العدد ده في وزاره مصر قبل كده، يعني حتى ايام 2003 ايام العراق ما كانش ده العدد. فاحنا يعني تونس ادتنا الامل، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي حصل في تونس هيأثر علينا كلنا. احنا كيان واحد، احنا العرب كيان واحد، واللي بيحصل في مكان بيأثر في كل المكان.
0: اخر سؤال، ايه رايك الجيش واللي بيحصل مع البرزجيه وال
1: بص، هو برضه تونس يعني بعد ما بين علي سيف وهرب يعني عمل في حاجه اسمها اصحاب العربيه حاجه تبعه هو تبع تميم بن علي، بقى هم اللي بيعملوا عمليات الفوضى والتخريب علشان يقولوا ان الثوره جت بالتخريب، والجيش قدر يقبض عليهم كده. نفس السيناريو ده بيتكرر، بس لسه نظام
2: دوار ساعات بكوز اوف ذا ويند. سوري the rain is too much.
0: انت فاكر ان الجيش هيتحرك دلوقتي، يعني هيتحرك مع الشعب بيد واحده؟
1: مش عارف. انا بص، انا بحترم الجيش 73، انا هو ده بالنسبه لي هو الجيش 73، لغايه دلوقتي مؤمنه ان هو ده الجيش الحالي 73. فكره ان هو يبقى ضد، فكره ان هو يبقى ضدنا دي مستحيله.

0: انا كنت زي المصريين اللي جايين عاوزين يجوا ميدان التحرير، خدتها سايرن على اقدام من شبرا الخيمه لغايه ما عشان اوصل ميدان التحرير مع اخواني اللي عاوزين يشاركوا في المظاهره ضد النظام الفاسد بتاع مصر، نظام مبارك الفاسد ونظام حبيب العدلي. ففي اتجاهي من امام دار القضاء العالي واقف الامن والشرطه، فكان معايا ورده وموزه زي ما وموزه، دخلت عليهم وانا لوحدي بدون متظاهرين وبدون اي حاجه، اطلقوا عليا النار وشاروني الناس وتقاومت الجروح اللي فيها لغايه ما جيت هنا، واتصبت مره ثانيه برضه هنا في راسي وشلت ناس ومعايا في اتجاه المستشفى كان معايا ناس ماتت وناس مصابين اصابات جامده، كنت انا اقل اصابات فيهم، انا مصاب في جميع اجزاء جسمي من تحت، مصاب بالاصابه اللي في راسي دي واللي في شفتي. وصلت المستشفى عن طريق واحد خدني بموتوسيكل، خدني وراه بالموتوسيكل ووداني لغايه هنا. المستشفى عملوا اسعافات اوليه كده، لسه متعالج كمان هنا في لجنه المعايشه بتاعت المظاهره هنا. داخل اصلي بالصدفه، مش داخل في دماغي ان انا اتعالج، مستحمل الالم اللي عندي، داخل ان انا اصلي المغرب. لقيت الاخوه الدكاتره مشكورين يعني موجودين، لجنه الدكاتره شباب كلها عالجتني وقدرت العلاج اللازم يعني. وانا مصمم مش همشي من هنا، هستحمل كل الالم اللي عندي ومصمم ان انا مش همشي لما النظام بتاع مبارك يرحل. ما يرحلش مبارك، انا ضد رحيل مبارك، انا عاوز مبارك يتحاكم، احنا عاوزينه يتحاكم، ما يمشيش زي علي زين العابدين ويمشي بره بفلوسنا وبفلوس الشعب، انا عاوزه يتحاكم. فينا الشرطة في مصر يقدروا ان هم يحاكموه ويتحاكم هنا.
1: يتحاكم في مصر؟
0: يتحاكم في مصر هنا، يبقى زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، ابننا في ايدنا ما نرجعش ندور عليه، فهو يبقى في ايدنا هنا، احنا نحاكمه هنا.

احنا كلنا مصريين، كلنا مصريين عاوزين الخير في ام مصر، عاوزين الخير في ام بلدنا، وعاوزين الثوره تنجح. الثوره تنجح اللي بيمشي في الشوارع. انا تاكدت تماما ان دي مش اشاعه، مش اشاعه يا جماعه. اللي بيضربوا نار في الشوارع والمناهج توصل للطبيب في المدارس.

0: مظاهرات السلمية خرجت من رمسيس يوم الجمعة الساعة 2 بعد صلاة الجمعة. المفروض المظاهرات دي معلن عنها من قبلها بأسابيع إن هي مظاهرات سلمية. وجينا بعد خروج المظاهرات لقينا حواجز أمنية يبعد الحاجز عن الثاني 200 متر، وبين كل حاجز والثاني مدرعة وعربية أمن مركزي. كل عربية فيها أكثر من 50 عسكري أمن مركزي مدرعة مجهزة بالكامل بقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز أعصاب وقنابل كل السلاحات اللي انتهت من زمان.
1: سمعت العسكري بتاع الجيش اللي قال النهارده الصبح ان كان في امر من
0: العسكري دوت القرار دوت كان الساعه 2 بالليل امبارح. الجيش انا طبعا مش هنقول اسماء، لكن المسؤول هنا طلع وقال لنا يا جماعه احنا جالنا امر الساعه 2 بالليل دلوقتي، الساعه 2 جالنا امر ان احنا نفرق المظاهرين، المظاهرين يا اما نضربهم بالذخيره الحيه. لكن طبعا هو قال انا كراجل حاسس ان الموضوع ده ما ينفعش، مش هينفع اموت اهلي،